0: كيف طبخها مو؟
1: ما طبخها مو جيم ريكا ماري مير ما تدري.
0: ما طبخها مو جيم.
1: ماري الوري اللي.
0: كماري مير كلا كلا.
1: أو كلا كلا.
0: ماري ماري الوري اللي. أو كيف طبخها مو؟
1: ما طبخها مو جيم ريكا ماري مير
0: ما تدري. ما طبخها مو جيم.
1: ماري الوري.
2: Pass your story to the children of tomorrow.
1: You're strong, isn't it?
2: Can't sit here and stare in sorrow. Bearers of our oral history. Pass your story to the children of tomorrow. Stand them in good stead so they will follow.
1: Sing strong.